berada di atas husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada siang hari yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan mengikuti bersama kajian dengan judul mendulang pelajaran berharga dari muhadharah Al-Syeikh Munir Al-Sa'di Habibullahullahu Ta'ala yang berjudul Haqiqatul Rujuk Ilal Ulama' Fil Nawazil, hakikat rujuk kepada ulama' ketika fitnah melanda. Muhadharah yang disampaikan oleh Syekhuna Munir Al-Sa'di Hafizahullah Ta'ala ini sesungguhnya telah tersampaikan secara telekonferensi pada hari Sabtu tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Mei 2024 di Masjid Al-Khazanah di kota Tangerang. Dan ketika itu diterjemahkan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Kami melihat muhadharah yang beliau sampaikan dengan judul di atas terkandung padanya banyak pelajaran penting dan berharga bagi kita, khususnya salafiyin di Indonesia ini. Maka kami merasa penting dalam kesempatan yang berharga ini untuk kita bersama mempelajari dan mendulang pelajaran berharga tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu